تكون بانتهارات ذاتي عم تقار ونرم تو تكها ينزل اي هاد قوة الزايبو لأني تونات سوان قوة بيل إلا تي نيام دي لاغن ناكا أما رغم نوع